0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

0: كتب ذلك اللي عليه فوطة طب ديري لك شي بحال شي ديو باش تسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي

سنين عالظبط عالدقيقة كان عم بيسقط أول جهينة للمقاومة اللبنانية بها الموقع هيدا بالذات، وعم تبدأ قصة كبيرة وعملية كبيرة. قبل ما يتوضأوا على الأعداء، لأنه الأعداء كانوا معتلين هم ندفة بينما أصدقائه كانوا مستخفين فيه. بيعونا صلوات ومرة أبانا ومرة سلام، بطانيات وحرمات وضوء أحمر بكل ما لكلمة بيعنا إنه خمس فلسطينيين ببوسطة ممكن يكبونا ببحر. مش صار فينا، ما رح نتوقف كتير، يمكن وصار معنا. عند كل شيء باختصار، ب 13 نيسان 1982 يمكن نكون نقدر عم نقول هلأ

أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.

مدعون بنسف اتفاق الطائف ومنع انتخابات الرئاسة لا تزال قائمة، ويكررها يوميا مراهنا على المبارك الإسرائيلية لمواقفه وعلى محاولة فرنسية لإصدار بيان عن مجلس الأمن يتضمن أكثر من التمنيات كما قال عون، علما أن مصادر دبلوماسية تحدثت عن اتجاه لإصدار بيان يدعم مقررات الطائف وحده. عقدة عون استمرت موضع تشاور وجهود لتذليلها، غير أن أي تقدم لم يتحقق بعد على هذا الصعيد. الموفد العربي الأخضر الإبراهيمي الذي يتولى القسم الأكبر من هذه المهمة لم يقم اليوم بنشاط بارز بانتظار ما ستسفر عنه جهود الطير والفعاليات الداعمة للاتفاق.

0: السابعة والنصف في صوت الشعب نحييكم وهذا موجز للأخبار.
1: الثانية عشرة والنصف نحييكم من صوت الشعب وإليكم العرض
2: الأخير. السابعة والنصف
1: في صوت الشعب
3: نحييكم. الثامنة والنصف في صوت الشعب نحييكم وإليكم نشرة الأخبار الثانية.
1: الواحدة والنصف في صوت الشعب نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار.
3: السادسة والنصف في صوت الشعب نحييكم وإليكم نشرة الأخبار.
1: الثانية عشرة
3: السادسة والنصف في صوت الشعب نحييكم وإليكم نشرة الأخبار.